الأحمر وشراب الخطام فلا يتكلمن أحدكم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحطم فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على

0: محمد وانقل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا على يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم إياي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه من نفسه من وثنى بملكة المسلمة القدس ولم يجعل لنا عليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات
0: آمين.
1: والمؤمن المؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام المسلمين وأهلك الكفرة المشركين المعتدين المحرمين. اللهم أهلك اليهود المعتدين الظالمين المحرمين المسلمين في فلسطين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر من أمبان. اللهم صلح ولاة أمورنا
0: آمين.
1: اللهم صلح ولاة أمورنا
0: آمين.
1: اللهم صلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
0: آمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
0: آمين.
1: يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا لما زدكم واسألوا الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.
0: الله أكبر الله أكبر

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا

وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر